كنت دائما أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة، وابعث سلمان من محمود الذي وعده